0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan ikuti acara selanjutnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah, sholat asar, dan ikuti acara selanjutnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

اللهم إن اللهم اجعلنا ممن لا يزالون واقفين بين يديك مخلصين لك فيما نقول وفيما نعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا من الأكل أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق وطول أمارنا في حسن عمل وطول أمارنا في حسن عمل وطول أمارنا في حسن عمل ونجاها يتبه فلاح ورحمة وعافية ومغفرة. اللهم إنا نسألك خشية في الغيب والشهادة والعدل في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر والصدق في الجد والهزل والتواضع في القول والعمل. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا واجعل سريرتنا خيرا من ألانيتنا واجعل ألانيتنا صالحة حسنة واجعلنا ربنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يشاء ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم سدد خطواتنا وألف بين قلوبنا وطهر بفضلك وكرمك ما ننوي ما نقول. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والفتن وسيئات الأسقام والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء المسلمين وأهلك الكفرة والشيوعين وضلل كل من لم نية في عركلة على كلمة الإسلام وشتت جمع من لم خطط في منع تقدم الإسلام والمسلمين في بلادنا إندونيسيا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تجعل من هذا في هذا الصباح جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله موافق إلىكم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, sinina siji salam malabi kang kihadir to syukur tan rigang kalau risisi araja kuasan na pengallahu subhanahu wa ta'ala nasabak pamasina andrang yakka masina gangkan alhamdulillah to padang kasipai mang hadir di tempat yang penuh mubarak ini guna pasilena rangi tanda syukuran maraja talau risisi araja kuasan na pengallahu subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan salat maghrib, alhamdulillah dilaksanakan dengan secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian atau ceramah agama. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.